0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول في الرسالة العامة وسيط الله ميدياتور دي. يكتب المكرم بيوس الثاني عشر أن الكنيسة كائن حي، ولذا فإنها فيما يختص بالليتورجية المقدسة أيضا ومع الحفاظ على سلامة تعاليمها تنمو وتتطور متكيفة ومتوافقة مع الظروف والاحتياجات التي تطرأ على مر الزمن. وفي استمرارية تامة مع هذا المبدأ، يقر المجمع الفاتيكاني الثاني في مقدمة الدستور العقائدي في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس أن من واجبه أن يعنى عناية خاصة بإصلاح الليتورجية وتعزيزها، فقد التأمت الجلسة المجمعية في الواقع غيرة منها على تنمية الحياة المسيحية يوما بعد يوم في قلوب المؤمنين وتكييف المؤسسات الخاضعة للتغيير تكييفا أفضل مع متطلبات عصرنا، وتشجيع كل ما من شأنه المساهمة في اتحاد جميع المؤمنين بالمسيح وتقوية كل ما يساعد على دعوة الجميع إلى أحضان الكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول في تلك الحقبة التاريخية كان الشعور ملحا بضرورة تجديد الأشكال التقصية التي حققت الكنيسة عبرها طوال قرون تمجيد الله وتقديس الشعب المسيحي. وبفضل الحركة الليتورجية نضجت تلك القناعة التي عبر عنها لاحقا القديس يوحنا بولس الثاني بقوله إن ثمة رابطا وثيقا وعضويا بين تجديد الليتورجية وتجديد حياة الكنيسة بأسرها، فالكنيسة لا تعمل فحسب بل تعبر عن ذاتها أيضا في الليتورجية، ومنها تستمد القوة من أجل الحياة ولأجل تسهيل وصول المؤمنين إلى غنى مواهب النعمة التي تفيدها الليتورجية المقدسة. حدد دستور المجمع المقدس التوجه الواجب اتباعه بصيغة بالغة الفعالية، الحفاظ على التقليد السليم وفتح الباب أمام تقدم مشروع. أضاف الحبر الأعظم يقول في هذا الإعلان الجوهري التمس البابا بنديكتوس السادس عشر برنامج الإصلاح الذي وضعه أباء المجمع في توازن بين التقليد الليتورجي العظيم للماضي والمستقبل، ملاحظا كيف أنه في كثير من الأحيان يجري الربط بطريقة خرقاء ومتعارضة بين التقليد والتقدم، بينما في الواقع يكمل المفهومان بعضهما بعضا، فالتقليد يتضمن في ذاته التقدم نوعا ما، وكأننا نقول إن نهر التقليد يحمل في طياته منبعه أيضا ويندفع نحو المصب. تابع الأب الأقدس يقول كما يؤكد المجمع مشروعية هذا التقدم الراسخ في التقليد الأصيل مميزا داخل الليتورجية بين جزء لا يتغير لأنه من تأسيس إلهي وأجزاء قابلة للتغيير، يمكن بل يجب أن تتنوع على مر الأزمنة. إذن ما تسربت إليها عناصر أقل توافقا مع الطبيعة الحميمة للليتورجية ذاتها أو أصبحت أقل ملائمة. إن تغييرات من هذا القبيل قد حدثت بانتظام على مر القرون بهدف إتاحة مشاركة مثمرة للمؤمنين من خلال الأفعال التقصية في سر المسيح الفصحي الذي هو أساس الإيمان المسيحي. وبذلك فإن عبادة الكنيسة قد تجسدت في الأشكال الثقافية لكل عصر وكانت قادرة على التأثير فيها بل وتحويلها، فغدت الليتورجية لقرون طويلة محركا للبشارة. واليوم ينبغي تجديد هذه الطاقة استمرارا مع التقنيد الكاثوليكي الأصيل والحي، أي وفق ديناميكية تهدف إلى إدخال المؤمنين في ملء الحقيقة. ومن هنا أضاف الحبر الأعظم يقول نفهم لماذا أوصى أباء المجمع بأن مراجعة الطقوس عندما تلبي منفعة حقيقية وأكيدة للكنيسة يجب أن تتم دائما مع الانتباه إلى أن تنبثق الأشكال الجديدة عضويا بنوع ما من الأشكال القائمة، ولخير الكنيسة بأسرها يجب أن يسبق كل إصلاح دائما بحث لاهوتي وتاريخي ورعوي دقيق. وبهذه الطريقة يدعو التعليم المجمعي إلى تجنب إرباك المؤمنين، مثنياً أي شخص عن أن يضيف أو يزيل أو يغير أي شيء في المادة الليتورجية من تلقاء نفسه. فالتقدم الذي ينادي به الدستور المجمعي لا يمس على الإطلاق بالشركة الكنسية، بل يرنو بالأحرى إلى تثبيتها وتعزيزها. وختم البابا لاوون 14 تعليمه الأسبوعي بالقول: بناء على ذلك أحث جميع المدعوين إلى إعداد الاحتفال بالأسرار الإلهية، ولسيما الكهنة الذين يمارسون خدمة الرئاسة الليتورجية، على حراسة ذلك الاحترام للنصوص والترتيبات الليتورجية النابع من الموقف الداخلي المتمثل في الاستعداد والاتكال على الله، مظهرين التواضع أمام عظمته والأمانة الصادقة للشركة الكنسية. وفي ختام مقابلته العامة، حيا الأبو الأقدس المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، ووجه نداء قال فيه: أتابع بقلق الحرب في أوكرانيا والتي تشهد في هذه الأيام تصعيدا قويا، وأود أن أعرب عن قربي من جميع الذين يعانون جراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين أيضا. إن الحرب لا تحل المشاكل بل تفاقمها، ولا تبني أمنا بل تضاعف المعاناة والكراهية، وحيثما تسقط الصواريخ والمسيرات تسقط الآمال أيضا، وتتدمر البيوت ودور العبادة وتزهق أرواح بريئة. أوكل جميع الشعوب التي تجرحها الحرب إلى حماية العذراء مريم ملكة السلام.
2: الجوع ليس قضاء وقدرا، لا مفر منه، بل هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية. هذا ما صرح به رئيس الأساقفة فرناندو تشيكا أريليانو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى المنظمات الفاو وإيفاد وبرنامج الأغذية العالمي، في ختام أعمال المنتدى حول الحق في الغذاء الكافي من أجل حياة بشرية كريمة، والذي انعقد يوم 26 من أيار مايو في جامعة لومسا في روما. وأضاف أريليانو: لقد تحدثنا اليوم عن الحقوق والسياسات الاجتماعية والتنمية الريفية والسلام والمسؤولية العامة، ولكن كل هذه القضايا تقودنا إلى النقطة نفسها، القيمة الأساسية للكرامة الإنسانية. إن الغذاء ليس مسألة هامشية، فحيثما يعجز الإنسان عن إطعام نفسه بشكل صحيح، تتعرض صحته وحريته وتعليمه وأمله وكرامته ذاتها للتهديد. وأوضح رئيس الأساقفة تشيكا أريليانو: إن العقيدة الاجتماعية للكنيسة تؤكد بوضوح أن الحق في الغذاء الكافي يجب الاعتراف به وحمايته وتعزيزه كضرورة أساسية للكرامة الإنسانية. إن الأمر لا يتعلق بمنحة من السلطة العامة ولا بشكل من أشكال المساعدة المؤقتة، بل هو حق يذكرنا بأن الخلق هو هبة من الله للبشرية جمعاء، وأنه يجب على كل شخص أن يحصل على ما هو ضروري ليعيش حياة كاملة وهانية. بالنسبة لرئيس الأساقفة فرناندو تشيكا أريليانو، فإن استمرار الجوع في عالم يمتلك المعرفة العلمية والقدرات الإنتاجية والتكنولوجيا والموارد المالية الكافية لإطعام الجميع بكرامة يمثل فشلا أخلاقيا، واعتبر أنها مأساة يجب إدانتها دون أي غموض، إذ لا توجد مبررات كافية لتفسير سبب استمرار حرمان ملايين الأشخاص من خبزهم اليومي. هذا وكان المراقب الدائم للكرسي الرسولي حاسما في قوله: لا توجد أعذار عندما يهدر الطعام بينما يموت الآخرين جوعا، ولا توجد مبررات عندما يجري المضاربة على السلع الأساسية للحياة، ولا توجد أسباب مخففة عندما يتلقى الكثير من الناس حتى في الأماكن التي يتوفر فيها الطعام، بما في ذلك الفتيان والفتيات في المدارس، أغذية رديئة الجودة أو وجبات فقيرة أو منتجات تغذي السمنة والمرض بدلا من أن تغذي الكرامة والصحة، ولا توجد مهربات عندما يكون الاستثمار في التدمير أكثر من الاستثمار في الإطعام، في الأسلحة أكثر من الخبز، وفي السلطة أكثر من الكرامة. وفي معرض تذكيره بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، أشار رئيس الأساقفة تشيكا أريليانو إلى أن الهدف لا يمكن أن يقتصر على وعود بلاغية تتكرر بينما يتدهور الواقع على الأرض، بل يجب أن يترجم إلى ميزانيات وقوانين وحماية اجتماعية ودعم لصغار المنتجين ونظم غذائية مستدامة وتعاون دولي. المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول، فهي الملزمة باحترام وحماية وتفعيل الحق في الغذاء الكافي، واحترام هذا الحق يعني أيضا عدم اتخاذ تدابير تسير في الاتجاه المعاكس، وحمايته تعني منع الأطراف الثلاثة من انتهاك هذا الحق، أما تفعيله فيعني تبني سياسات نشطة لضمان عدم ترك أي شخص تحت رحمة الجوع أو سوء التغذية أو الفقر أو الإقصاء. ثم خص بالذكر الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع قائلا: أود أن أذكر بشكل خاص أولئك الذين غالبا ما يظلون على الهامش، الأطفال المتضررون من سوء التغذية، والنساء اللواتي يدعمن غذاء أسرهن ومجتمعاتهن، والمزارعون والصيادون الحرفيون والرعاة والشعوب الأصلية. يا وراء كل رقم هناك وجه إنساني. وشرح موضوعا أن وراء كل مؤشر هناك مائدة فارغة، أم قلقة وطفل لا يتعلم لأنه لم يأكل، وعائلة تفقد أرضها أو مياهها. إن الإنسانية تبدأ في الضياع عندما نتوقف عن رؤية تلك الوجوه. وعلى وجه الخصوص أكد أنه لا يمكننا الصمت أمام استخدام الجوع كسلاح في الحروب، ففي سياقات متعددة وضمن النزاعات يتم عمدا تدمير المحاصيل ومنع المساعدات الإنسانية ورفع تكلفة الأغذية، مما يحكم على مجموعات سكانية مدنية بأكملها باليأس. وقد ذكر البابا لاون الرابع عشر بهذه الحقيقة بقوة خلال زيارته لمنظمة الفاو في 16 من أكتوبر عام 2025. ثم أشار المراقب الدائم صراحة إلى الارتباط الوثيق بين السلام والحق في الغذاء. لن يكون هناك سلام حقيقي حيثما تحكم مجتمعات بأكملها بانعدام الأمن الغذائي والنزوح والإذلال. إن أطعام الشعوب يعني أيضا بناء السلام وحماية الخبز، تعني الحفاظ على ركائز التعايش البشري. لهذا السبب لا يمكن أن تختزل مكافحة الجوع في الإدارة التقنية لحالات الطوارئ. إنها تتطلب بالتأكيد العلم والاستثمار والتعاون والسياسات العامة الفعالة، لكنها تتطلب أيضا حسا بالعدالة وشجاعة مؤسسية وقدرة على الاعتراف بأن معاناة الفقراء لا يمكن أن تستمر كقيمة صامتة لنظام عالمي غير مبال. وتابع قائلا: من المأمول أن يتمكن المجتمع الدولي من المضي قدما بحسم أكبر في تعزيز هذا الحق، بحيث يجد مكانا حقيقيا في الأنظمة القانونية والاستراتيجية الوطنية للتنمية، ولزم الحماية الاجتماعية وآليات المحاسبة. لا يكفي إعلان هذا الحق، بل يجب جعله نافذا ومفعلا. وفي الختام أشار إلى التقارب بين لغة حقوق الإنسان والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، مؤكد أن كلاهما يؤكد أن لكل شخص في الحق في العيش دون جوع والمشاركة في القرارات التي تهم غذاءه وأرضه ومياهه ومستقبله. ووجه دعوة إلى حوار مستلهم من التزامات الملموسة وإلى التعاون بين الدول ووكالات الأمم المتحدة والعالم الأكاديمي والمجتمع المدني والجماعات المحلية للانتقال من التعاطف إلى العمل ومن الاستنكار إلى العدالة. وختم المراقب الدائم كلمته بالقول: الجوع ليس مصير البشرية، بل هو هزيمة يمكننا بل ويجب علينا التغلب عليها. إن البشرية قادرة على إطعام الجميع، والتي تسمح في الوقت نفسه للكثيرين بالمعاناة من الجوع أو من الآثار المدمرة لسوء التغذية، بحاجة ليس فقط إلى سياسات أفضل، بل إلى ضمير أكثر يقظة.
3: بدأت في الفاتيكان بعد ظهر الاثنين 25 من أيار مايو أعمال الجمعية العامة 82 لمجلس أساقفة إيطاليا، والتي ستختتم الخميس 28 من الشهر بكلمة لقداسة البابا لون 14. وافتتح الجمعية العامة رئيس المجلس الكاردينال ماتيو تسوبي منطلقا في المقام الأول من الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14، الإنسانية الرائعة، والتي نشرت وتم تقديمها في اليوم ذاته. وتطرق رئيس المجلس ورئيس أساقفة بولونيا في مداخلته الافتتاحية إلى مواضيع عديدة، فتحدث أولا عن أن الكنيسة لا تغرس رايات كسب أراضي، لأن الحقيقة ليست أرضا يدافع عنها، بل هي خير يجب تقاسمه. وحذر في هذا السياق مما وصفها بأصولية الحقيقة، والتي يمكن أن تستغل كذريعة لفرض الآراء بأي ثمن. وتحدث الكاردينال تسوبي أيضا عن السينودوسية وقيمتها كأسلوب يومي ومنهج للتمييز المشترك للكنيسة في إيطاليا، كنيسة قادرة على بناء جماعة في بلد يعاني من الوحدة، وهو ما كان البابا لون 14 قد طلب خلال أول لقاء له مع أساقفة إيطاليا في حزيران يونيو 2025. توقف رئيس المجلس بعد ذلك عندما وصفها بأشكال الهشاشة الاجتماعية في إيطاليا، مشيرا إلى مسنين يعانون من الوحدة وشباب بلا أفاق، عائلات تسحقها ظروف غير مستقرة، وفقراء غير مرئيين. وقال في هذا السياق إن بناء جماعة ليس عملية تسويق رعوي حسب ما ذكر، بل هي بالأحرى محتوى الإيمان، ودعا من هذا المنطلق الجماعات الكنسية إلى مواصلة القرب من الفقراء وحماية القاصرين والإصغاء إلى ضحايا الانتهاكات. وفي حديثه عن الرسالة العامة الأولى للبابا لاون الرابع عشر وصفها بعطية ثمينة وفنار مضيء في ظلام الفكر والعنف الذي نلمسه في بعض الأحيان حولنا، وأضاف أن هذه الوثيقة للأب الأقدس تحثنا في نور العقيدة الاجتماعية للكنيسة على الالتزام لصالح الخير العام. وأعطى هنا بعض الأمثلة مثل الاستفادة الشاملة للجميع من الخيور، التكافل، التضامن والعدالة الاجتماعية باعتبارها مبادئ تشكل مرجعا في حقبة تحديها الأكبر هو حماية ما هو إنساني. ووصل الكاردينال ماتيو تسوبي أننا نشعر بأنفسنا مساءلين أمام الحروب وغياب العدالة الاجتماعية، الاستغلال في مجال العمل والنموذج التكنوقراطي والأنانية إزاء هجرة الشعوب وعبادة الربح. وتبع رئيس الأساقفة حديثه عن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، فقال إن ومثلما تطرق البابا لون الثالث عشر في الرسالة العامة ريروم نوفاروم إلى أمور جديدة عامة، فإن البابا لون الرابع عشر في رسالته العامة الأولى يساعد جميع الكاثوليك والمسيحيين ومؤمني الديانات الأخرى وغير المؤمنين والأفراد والشعوب على النظر بدون ادعاء إلى ما أمامنا من مخاطر والبحث بلا تقاعس عما يمكنه أن ينقذ الخير الذي لا يمكن الاستغناء عنه المتمثل في الكرامة البشرية. تطرق رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بعد ذلك للأوضاع العالمية، تقوده كلمات يسوع القائم من بين الأموات وأفعاله وسط تلاميذه في العلية. وقال الكاردينال سوبي إننا نعيش في عالم يواجه الحروب والمخاوف، الوحدة وعدم الثقة، ويبدو وكأن العنف يعود ليعتبر اللغة العادية للسياسة الدولية. أشار من جهة أخرى إلى أن إعادة التسلح والتي هي أمر مختلف عن الدفاع تقدم على أنها مصير محتوم، كما ونشهد مشقة الدبلوماسية وضعف القانون الدولي وهشاشة الثقة بين الشعوب. ورد الكاردينال تسوبي في هذا السياق التذكير بنداء البابا لون الرابع عشر في أمسية الصلاة من أجل السلام في 11 من نيسان أبريل، نداء موجه إلى حكام الأمم انطلاقا من مسؤولياتهم التي لا يجب تجاهلها من أجل التوقف، مضيفا أن هذه هي لحظة السلام، وحاثا الحكام على الجلوس إلى طاولات الحوار والوساطة لا تلك التي يتم عليها تخطيط إعادة التسلح وتقرير أفعال موت. وتبع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا متوقفا عند مرحلتنا الحالية، مشيرا إلى أن كل الأفاق فيها تتغير بسبب تغير المنظور الدولي وما يميزه من تغير في العلاقات بين الدول. ومن بين ما تحدث عنه في هذا السياق تغير العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة وظهور أطراف سياسية جديدة في العالم وأزمة النظام متعدد الأطراف والدبلوماسية. وشدد الكاردينال تسوبي على ضرورة إعادة إطلاق نشاط المنظمات الدولية من أجل إنهاء دوامة العنف التي تضرب بشكل أكبر دائما الكثير من المناطق في العالم. وأراد لفت الأنظار إلى أن هناك حروبا معروفة مثل الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط والأرض المقدسة، ولكن هناك حروب معروفة بشكل أقل ما يجعلها بشكل مؤسف منسية. هذا وذكر الكاردينال ماتيو تسوبي بالنداء الذي وجهه مجلس أساقفة إيطاليا بمشاركة مجالس أساقفة فرنسا وألمانيا وبولندا، والذي تم التشديد فيه على ضرورة تحقيق تلاحم أوروبي أكبر وبشكل سريع. وتمت الإشارة في هذا النداء من جهة أخرى إلى أن المسيحيين مدعوون إلى أن يتقاسموا مع جميع سكان القارة رجاءهم في أخوة عالمية. ومن بين ما تطرق إليه رئيس الأساقفة المسيرة السينودسية للكنيسة، وقال إن مجلس أساقفة إيطاليا عليه التأمل بشكل جماعي في الخطوط التوجيهية لتطبيق وثيقة خلاصة المسيرة السينودسية، وتابع أن هذه المسيرة قد أكدت حدسا قديما للمجلس، ألا وهو أن إعلان الإنجيل والتعزيز البشري ليس خطين متوازيين بل هما نفس واحد. وأضاف الكاردينال تسوبي أن الكنيسة حين تعلن المسيح لا تتجاهل الإنسان، وحين تخدم الإنسان لا تضع المسيح بين قوسين. ثم شدد رئيس المجلس على أن السينودوسية لا تتعلق فقط ببعض الإجراءات، بل هي تشمل الطريقة التي بها نصغي ونقرر ونمارس السلطة ونتعامل مع النزاعات، نتعرف على الكاريزما ونتحمل المسؤولية.
0: بمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الاثنين الماضي 25 من أيار مايو، والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو في الذكرى 35 بعد المئة للرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاوون 13، قال رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسي دومينغو أولوا مينتيتا، قال إن الرسالة العامة للبابا لاوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة تشكل نداء ملحن من أجل استعادة المكانة المركزية للإنسان في مواجهة التحديات التكنولوجية والاجتماعية الحالية، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وذكر رئيس مجلس أساقفة بنما بأن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تذكر بأنه في خضم التقدم التكنولوجي الكبير يبقى الإنسان هو الأهم، كما ويشير رئيس مجلس أساقفة بنما إلى أن البابا لاوون 14 يدعو في رسالته العامة الأولى بعنوان الإنسانية الرائعة والتي وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو إلى بناء حضارة المحبة. كما ويؤكد المطران خوسي دومينغو أولوا مينتيتا رئيس مجلس أساقفة بنما أن الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تشجع على عيش هذه اللحظة التاريخية بمسؤولية. إلى ذلك، وبمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في 25 من أيار مايو، أعرب رئيس مجلس أساقفة تشيلي المطران روني ريبوليدو عن فرحه داعيا إلى قراءة هذه الوثيقة والتأمل فيها، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وسلط رئيس مجلس أساقفة تشيلي الضوء في الوقت نفسه على أن الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي تستعد للمنتدى الدولي 27 للاتصالات الذي سيعقد في 27 و28 من شهر تموز يوليو 2026، وسيتمحور حول موضوع رئيسي هو تحديات الذكاء الاصطناعي. وينظم هذا الحدث مجلس أساقفة تشيلي مع الجامعة الحبرية الكاثوليكية بالتعاون مع مؤسسات عديدة. هذا وبمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في 25 من أيار مايو، أشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك في بيان تم نشره إلى أن هذه الوثيقة هي كدليل لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وشدد مجلس الثقافة الهند الكاثوليك على مركزية الشخص البشري، كما وأشار مجلس الثقافة الهند الكاثوليك إلى أن الرسالة العامة لقداسة البابا لمون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تشكل دليلا بالغ الأهمية، وأكد الأساقفة الالتزام بنشرها لا سيما في برامج التنشئة في المؤسسات التربوية الكاثوليكية. كما وأشار مجلس أساقفة الهند الكاثوليك إلى أن الرسالة العامة للبابا لمون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي تقدم بوصلة أخلاقية في عصر يتسم بتغيرات تكنولوجية سريعة. وشجع الأساقفة جميع الكاثوليك على قراءة هذه الرسالة العامة بروح صلاة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 صباح اليوم الخميس 28 من أيار مايو المشاركين في الجمعية العامة للدائرة الفاتيكانية للبشارة، قسم المسائل الأساسية للبشارة في العالم. وفي بداية كلمته إليهم أعرب قداسته عن شكره الحار على ما قامت به الدائرة من عمل خلال يوبيل العام الماضي، وقال إننا قد عشنا زمن نعمة شهد مجيء ملايين الحجاج إلى روما. وأضاف الأب الأقدس أن هذا الحدث قد تطلب جهدا تنظيميا كبيرا برز في استقبال فرح على كافة الأصعدة، وبشكل خاص في اهتمام بالبعد الروحي من خلال وفرة العطايا التي سكبها الله على المؤمنين. وتبع قداسة البابا حديثه عن اليوبيل مشيرا إلى أن الأبواب المقدسة للبازيليكات البابوية الأربعة التي تم فتحها لم تعني أن السنة المقدسة قد عيشت بزخم في الكنائس المحلية فقط، بل لقد أصبح الرجاء موضوع اليوبيل في العالم كله محور الحياة المسيحية. وتبع أن الإصرار على هذا الأمر، أي رجاء، والذي وصفه البابا بالأخت الصغيرة بين الفضائل والتي حركت الأختين الأكبر أي الإيمان والمحبة، لا يزال من الضروري مواصلته وإعلانه وعيشه بزخم وقناعة، فالعالم هو في تعطش أكثر من أي وقت مضى إلى الرجاء، قال الأب الأقدس. ووصل أن العالم يتوق إلى العيش في سلام وفي يقين أن الالتزام من أجل بناء مدينة جديرة بأبناء الله ليس فقط ممكنا بل هو واقعي، لأنه يتضمن رجاء يطرح أهدافا حقيقية لا وهمية. ودعا البابا بالتالي إلى ألا نوقف هذا الإعلان الذي يدعمه وعد الرب أن يكون دائما معنا، ووصل قداسته أن الرب يظهر في الشهادة التي نحن مدعوون إلى تقديمها كي نكون تلاميذ أمناء لكلمته. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن البشارة، فقال إنها تتطلب أن تواصل كونها الدافع الأساسي لكل فعل للكنيسة الجامعة والجماعات المحلية، فهكذا فقط يمكن اكتشاف الإيمان ذاته مجددا في جماله وأن يعبر بأفضل شكل عن مصداقيته. ووصل البابا أن إعلان الإنجيل والذي ينشر الرجاء ليس اقتراحا يوتوبيا بل هو شهادة تجذب، لأنها تظهر الدعوة إلى المحبة وإلى الحقيقة. وتبع الأب الأقدس أنه لا يمكن الاستخفاف، وخاصة في دول الغرب، بأن أزمة الإيمان إلى جانب عوامل أخرى اجتماعية ثقافية قد أدت إلى لا مبالاة منتشرة بالدين، حيث يبدو الإيمان لكثيرين أمرا لم تعد له أهمية بالنسبة لحياتهم. وتحدث البابا هنا عن خطر لا تلمس حدته دائما، ألا وهو غياب الحس بما هو إنساني بالتميز، أي البحث عن المعنى. وتابع أنه لا تتم الإجابة على القضايا الجوهرية الكبيرة بينما تنتشر ثقافة تكنولوجية يفترض أن تجيب على كل الاحتياجات. وفي هذا الإطار أيضا تابع قداسة البابا، فإن اللقاء مع يسوع لديه القدرة على أن يعيد ملء المعنى والقيمة لحياة الأشخاص، كما وتكتشف هنا الكنيسة مجددا الآنية الدائمة للمهمة التي تلقتها من الرب القائم. وأضاف البابا أن لا أحد يمكنه أن يحل محل الكنيسة في هذه الرسالة الملحة والضرورية لتوفير أسس موثوق فيها لمستقبل البشرية، كي يكون مستقبل سلام وعدالة وحرية وأخوة. عاد البابا لون 14 بعد ذلك إلى كونسستوار شهر كانون الثاني يناير المنصرم، فقال إنه قد أظهر أن الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل للبابا فرانسيس يواصل كونه مرجعا هاما، فهو لا يقتصر على طرح محتويات جديدة بل يمركز كل شيء حول الإعلان باعتباره محور الهوية المسيحية والكنسية. ودعا الأب الأقدس من هذا المنطلق الحضور إلى العودة إلى تلك الوثيقة في عملهم على كل المستويات، وذلك لتعزيز رسالة مركزها المسيح والإعلان، تولد من اللقاء مع المسيح القادر على تغيير الحياة. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عندما وصفه بأمر يستحق اهتماما كبيرا، ألا وهو البحث القوي عن الروحانية وخاصة لدى الشباب، والذي ظهر بشكل واضح خلال يوبيل الشباب. وتابع البابا أن الأجيال الجديدة لا تستبعد الإنجيل، بل على العكس، فإن كثيرين لدى اكتشافهم له يتوقون إلى التعرف عليه بشكل أفضل، لأنهم يلمسون أن فيه يختبئ السر من أجل بلوغ سعادة حقيقية. وعرب قداسته في هذا السياق لضيوفه عن ثقته في أن دائرتهم متنبهة إلى هذا الطلب الذي يطرحه معاصرون بإصرار أكبر دائما، والذي يستدعي إجابة تتمتع بالمصداقية والموائمة. وأكد البابا هنا على أن البشارة لا تعتمد على كفاءة البنى أو الأهمية الاجتماعية، ولا حتى على التأييد الذي قد يظهر في أي لحظة، فالأمر الجوهري هو الثقة في القيادة، في الروح القدس، والسير على الطريق التي يرشد إليها لحمل كثيرين إلى المسيح وكلمته المخلصة ومحبته التي تجدد الحياة. ووصل البابا لون 14 الحديث عن البشارة، فقال إنها اليوم عليها التعامل مع ظروف وأليات متغيرة لنقل الإيمان من جيل إلى آخر، وقد توقف هذا النقل تقريبا في بعض مناطق العالم، ما يتطلب القدرة على تحمل تحديات جديدة. وأشار البابا إلى أن هذا يسفر عما وصفه بفقر روحي لدى الأجيال الشابة وغياب المحفزات والأدوات للالتصاق بحرية بهذا الإيمان الذي يمنح الحياة معنى. ولكن هناك في العالم كله، شكرا لله، قال البابا لون 14، خبرات كثيرة ومتنوعة تلتقي خلالها الجماعات المسيحية والجمعيات والحركات الكنسية الشباب وتصغي إليهم وتحاورهم. ووصل الأب الأقدس مشيرا من جهة أخرى إلى أن الثقافة المنتشرة في مجتمعات الاتصالات المبالغ فيها والاستهلاكية تقلص من القدرة على التعلم بالصبر والقيام بمثابرة وحس نقدي بمسيرات البحث الشخصي عن الحقيقة. وهناك خطر أن ينظر إلى أي رسالة كمجرد رأي من بين آراء كثيرة. وشدد البابا بالتالي على أن نقل الإيمان يمر في هذا السياق بالضرورة عبر اللقاء الشخصي مع الأشخاص والجماعات التي تعبر بفرح عن الإيمان المسيحي وعبر أسلوب حياة إنجيلي. ولا يعني هذا التقليص أو التخفيف من الضروريات، بل الشهادة بتواضع وشجاعة للطريق والحق والحياة، أي يسوع.
2: استقبل البابا لون 14 صباح اليوم الخميس في قاعة السينودوس بالفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة 82 لمجلس أساقفة إيطاليا. وجه البابا لضيوفه كلمة استهلها معبرا عن تحياته الحارة للأساقفة الإيطاليين، ومن خلالهم للكنائس المحلية ورعاتها ومؤمنيها، خاصا بالذكر الشبان والمسنين والفقراء والمرضى وكل من يعيشون الإيمان ببساطة في الحياة اليومية، ومن يحملون في قلبهم عطشا إلى الله. بعدها انتقل لون إلى الحديث عن الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى نابولي وبومبي وأتشيرا، لافتا إلى أنه لمس لدى الناس علامات التعب والتفتت والوحدة والتي تميز عالم اليوم، كما أن الرعاة يمكن أن يشعروا بالتعب لدى محاولتهم نقل الإيمان، ويواجهون صعوبة في إشراك الأجيال الفتية في هذه العملية. بيد أن الرب يسوع نظر إلى الجموع وقال إن الحصاد كثير لكن الفاعلة قليلون، أوضح البابا في هذا السياق أن الرب يزرع في قلب الناس رغبة في اللامتناهي وفي ملء الحياة والخلاص الذي يحرر الإنسان. لذا لابد أن نتبنى نظرة الرب هذه، وأن لا نتوقف عند الإحصاءات، إذ علينا أن نرى بأعين الرب القائم من الموت الحصاد الذي يعده لنا الله. بعدها سأل الحبر الأعظم الروح القدس أن يمنحنا قلوبا متقدة بالاندفاع من أجل المسيح، وأن يهبنا أشخاصا قديسين يعملون معنا. ولفت في هذا السياق إلى أن الأولوية هي للإنجيل، وهذا ما يذكرنا به القديس فرانسيس الأسيزي في الذكرى المئوية 8 لوفاته، وهو موضوع تناوله أيضا البابا بولس السادس والبابا فرانسيس، لأنه من الإنجيل يولد الإيمان كلقاء حي مع المسيح القائم من بين الأموات والحاضر في كنيسته. واعتبر البابا أنه لابد أن نضع الإنجيل في المحور في عالم يشهد تحديات أنثروبولوجية لا سابق لها. هذا ثم ذكر البابا الأساقفة الإيطاليين بضرورة أن يعيد المؤمنون اكتشاف المعمودية كواقع حي ووجودي، خصوصا وأن مسيرة الحياة المسيحية تبدأ بالمعمودية داخل الكنيسة، كنيسة تؤمن، تحتفل بالأسرار، ترافق وتولد. أوضح الحبر الأعظم أن الإيمان ينقل إلى الآخرين وينمو حيث توجد جماعات حية مضيافة قادرة على الصلاة والإصغاء، جماعات لا تبقي كلمة الله على الهامش بل تنير الخيرات، وحيث الإفخارستية هي مصدر وذروة، وحيث الفقراء هم أخوة وأخوات يخاطبنا الله من خلالهم، وحيث نتحاور مع الشبان ونرافق العائلات، وحيث نضع الجراح أمام المسيح بتواضع، وحيث يصبح الإيمان التزاما فاعلا في المجتمع والسياسة والثقافة. من هذا المنطلق مضى البابا يقول أن الأساقفة مدعوون للإصغاء بعمق، للإصغاء إلى كلمة الله وشعب الله، ولقراءة علامات الأزمنة وكل ما يحاكي عاداتنا الرعوية. وأكد أنه حيث يكون الإصغاء حقيقة لا تنغلق الجماعة على نفسها، بل تصبح فسحة للتمييز والرسالة وتعرف كيف تتجدد. لذا فإن المسيرة السينودسية ينبغي أن تتحول إلى نمط دائم، خصوصا وأن المجمع الفاتيكاني الثاني يذكرنا بأن الله شاء أن يقدس الأشخاص جاعلا منهم شعبا واحدا يعترف به في الحقيقة ويخدمه في القداسة. بالتالي فإن مشاركة المؤمنين في الحياة الكنسية هي مطلب أساسي من أجل الشركة والرسالة. من هذا المنطلق لابد أن تضع المؤسسات التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا نفسها في خدمة الشركة والتنسيق والتمييز ودعم الكنائس التي في إيطاليا. بعدها ذكر البابا الأساقفة الإيطاليين بأن خصوبة الكنيسة لا تقاس من حيث العدد والتأثير، خصوصا وأنها تعيش من نور الحمل وتلتف من حوله، يدفعها الروح القدس في دروب هذا العالم. وحث لاوون الرابع عشر ضيوفه على أن يتسلحوا بالشجاعة المطلوبة للتحرر من كل شيء من أجل إعلان الإنجيل، ولوضع تربية مسيحية تكون تنشئة ترافق الحياة المسيحية كلها. كما شدد على ضرورة أن تتميز الرعاية بالضيافة وتساعد العائلات على التجدد بواسطة الإنجيل، وسلط الضوء على أهمية الإصغاء إلى الشبان وتعلم الإنجيل من الفقراء، مشيرا إلى أن الشعب يولده آباء وأمهات في الإيمان وجماعات تعرف كيف تقول بالفعل والكلام لقد وجدنا المسيح، لأن إيطاليا تحتاج إلى هذه الشهادة. في ختام كلمته سأل البابا العذراء مريم أن ترافق ضيوفه، هي التي قبلت الهبة وحفظت الكلمة وسارت برفقة التلاميذ وانتظرت الروح القدس في العلية.
3: رسالة عامة اجتماعية هي الأولى للبابا لاوون الرابع عشر، والتي تقدم مفتاحا لقراءة حبريته. هذا هو جوهر فكر رئيس الأساقفة كارلو ماريا بولفاني، أمين سر دائرة الثقافة والتعليم ومؤلف العديد من المقالات في مجالات التبسيط العلمي، خلال حديثه عن الرسالة الإنسانية الرائعة التي قدمت في 25 من أيار مايو بحضور الحبر الأعظم في قاعة السينودوس. وفي مقابلته مع وسائل الإعلام الفاتيكانية يعيد قراءة الوثيقة الحبرية بوصفها صوت الكنيسة في فجر ثورة صناعية جديدة. بعد 135 عاما من صدور رسالة الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر، ويتوقف بشكل خاص عند التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على البشرية جمعاء، في جوابي على السؤال حول إذا كان يشاطر البابا قراءته لهذه الرسالة، إذ يشير البابا بريفوست باستمرار إلى العقيدة الاجتماعية للكنيسة بوصفها أساسا متينا للانطلاق، وفي الوقت عينه كمادة أثبتت عبر التاريخ قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات. قال أمين سر دائرة الثقافة والتعليم: نعم، ولدينا الدليل على ذلك في الفصلين الأولين، حيث يأخذ البابا كل الوقت اللازم ليشرح ما هي العقيدة الاجتماعية للكنيسة، فولا يعرض أساسها اللاهوتي فحسب، بل يطرح أيضا مبادئها الكبرى ونقاطها المحورية التي يمكن اعتبارها بمثابة صخور راسخة: الخير العام والوجهة العالمية للخيول، ومبدأ التعاضد والتضامن، ومبدأ العدالة الاجتماعية. إذن الأسس المتينة قائمة، والرسالة العامة تقدم لها تحديثا وتطويرا. إن الكنيسة تملك مبادئ طورتها خلال الأزمات الكبرى، مثل أزمة الثورة الصناعية الأولى، وهي ترى اليوم أزمة أخرى تلوح في الأفق. لذا فهي تستحضر كل تقليدها من أجل الابتكار، الابتكار مع البقاء ثابتة في أسسها الخاصة. تابع المطران بولفاني مجيبا على سؤال حول كيف يمكن تغيير نموذج واقع أن تطوير الذكاء الاصطناعي اليوم يقع في أيدي قلة قليلة فقط، فيما يؤكد البابا أن هذا هو شأن يخص الجميع. وقال: هذه مسألة غاية في الأهمية، وأرى أن البابا يواجهها بوضوح شديد، فلنتذكر أن التطورات التكنولوجية لا سيما بعد الثورة الصناعية الأولى كانت دائما في أيدي قلة من الناس. والمشكلة، وقد تجلى ذلك بوضوح مع الثورة الصناعية، تكمن في نقلها من أيدي قلة نخبوية لتصبح في خدمة الجميع ومن أجل خير الجميع. وفي حالة الذكاء الاصطناعي نواجه مشكلة إضافية، فبشكل أو بآخر سيشعر الجميع بآثاره، وبالتالي فإن كونه تحت سيطرة قلة فقط ينطوي على مخاطر حقيقية تفوق بكثير تلك المرتبطة بالثورة الصناعية الأولى. في ذلك الوقت كانت المخاطر ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى، أما اليوم فإن الأسئلة المطروحة هي أيضا ذات طابع انثروبولوجي. أضاف أمين سر دائرة الثقافة والتعليم مجيبا على سؤال حول إن كان تكييف الضمائر يصبح أمرا أساسيا من هذا المنطلق، إذ يشدد لاوون الرابع عشر على ضرورة وجود محو أمية رقمية، وهذا يخص قطاع التعليم المدعو لتنشئة أجيال المستقبل. وقال: يتحدث الأب الأقدس عن هذا الأمر في الفصل الرابع، حيث يصر على ضرورة رعاية العلاقات، ويضع ثلاث نقاط كبرى: العمل والحرية والحقيقة. وتخص مسألة التعليم الحقيقة بالدرجة الأولى ثم الحرية، والمطلوب هو تنمية الفكر النقدي لدى الأجيال الشابة التي تعيش في عصر الذكاء الاصطناعي بدون أن تدرك ذلك في استخدام هذه الأداة الجديدة. إن التعليم هو أحد أهم المجالات لتشكيل هذه القدرة لدى الأجيال الناشئة التي تحتاج إلى عقل قادر على تمييز الآثار الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي. طبع المطران بولفاني مجيبا على سؤال حول ما هي طبيعة الإسهام الذي يمكن للكنيسة أن تقدمه في هذا النقاش، وقال: يقدم الفصل الثالث من رسالة الإنسانية الرائعة إحدى الإجابات، فالكنيسة لا تبدأ أبدا بالحديث بسوء عن الذكاء الاصطناعي، بل على العكس تسلط الضوء على كل الإمكانات التي يمكن أن يقدمها في سبيل الخير. ومن ناحية أخرى فإنها ترى أيضا كل المخاطر، وهنا تؤدي الكنيسة الكاثوليكية دورا هاما للغاية، إذ يمكنها على كافة المستويات من أكبر المحافل الدولية وحتى أصغر رعية وإنما شاركت في الحياة الاجتماعية أن تقدم نقاطا مرجعية حتى لا تنطوي هذه الأداة الإيجابية للبشرية في حد ذاتها على أي مخاطر. والكلمة المفتاحية هنا نزع السلاح الثقافي الذي تقترحه الكنيسة. وجميعنا نذكر أن البابا تحدث عن سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح منذ بداية حبريته، عندما قدم نفسه للعالم وفي الإنسانية الرائعة يعيد أحياء هذا المبدأ. فإذا كان الذكاء الاصطناعي قوة، وإذا كان لهذه القوة أن تخدم خير البشرية، فيجب إذن تجريدها من السلاح، بمعنى ألا تستخدم لأغراض خطيرة. أضاف أمين سر دائرة الثقافة والتعليم مجيبا على السؤال: كيف يمكن تفسير تطور الذكاء الاصطناعي على ضوء الإشارة البيبلية التي تتكرر في الرسالة العامة كخيط ناظم؟ هل نريد بناء برج بابل أم أورشليم جديدة؟ وقال: أرى أن هذه الرمزية ملائمة تماما، فالمشكلة هنا هي كالتالي: الذكاء الاصطناعي ليس بدعة تأتي وتذهب أو مجرد موضة، بل هي تحول في الحضارة والثقافة، وبرج بابل هو المكان الذي يربح فيه الأقوى، وحيث يفرض الأكثر نفوذا نفسه، وهكذا يراه البابا. فالأسرع والأقوى والأكثر أداء سيتمكن من فرض نفسه، والذكاء الاصطناعي سيتوحي له ذلك. ونحن نرى اليوم بالفعل إن هناك دولتين أو ثلاث دول تتقدم بوضوح على بقية دول العالم. أما النموذج الآخر فمختلف تماما، فهو لا يتعلق بقدرة البعض على فرض أنفسهم على الآخرين، بل بالاهتمام الضروري من الجميع، ولا سيما من قبل الأكثر قوة برعاية الأكثر ضعفا. إنه البديل لحمى الذهب، حيث يأخذ من يصل أولا كل شيء. وهذا يعني أن الذين يتمتعون بميزة تكنولوجية والذين يستغنون أكثر في الواقع، عليهم واجب التفكير في من يواجهون خطر البقاء في الخلف والذين لا يمكن إقصاؤهم. طبعا المطران بولفاني مجيبا على سؤال حوله: إذ كان يمكننا الاعتقاد في وجود شكل من أشكال محبة الإنسانية الرقمية، وقال: نعم، إن كلمة فيلانثروبيا مستخدمة بكثرة في هذا السياق، لكن البابا يذهب إلى أبعد من ذلك. نحن على عتبة تحول ثقافي هائل، وهو يبرز الخيارين اللذين تقف البشرية أمامهما: إما التطور في ظل نظام يتضمن شكلا من أشكال الفيلانثروبية المصطنعة، وهو احتمال يدعم انتصار الأقوى، أو اختيار اعتبار الذكاء الاصطناعي فرصة إذا ما وظف لنشر الخير لكي تبقى البشرية إنسانية. هذا هو ما يقترحه البابا، ويلمح أيضا إلى أن الفرصة سانحة الآن وأبدا، لأنه إذ لم تكن لدى البشرية اليوم القدرة على تحقيق هذه القفزة فإنها ستكون في خطر. وختم المطران كارلو ماريا بولفاني أمين سر دائرة الثقافة والتعليم حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على سؤال: حيث إن كان يمكن أن تبدو رسالة الإنسانية الرائعة نتاج ثمرة تفكير بدأ منذ عدة سنوات داخل مختلف مؤسسات الكرسي الرسولي وخلال الحبريات الثلاثة الأخيرة وفي الوقت نفسه، أن تكون خطة عمل لحبرية البابا لاوون الرابع عشر؟ وقال: أعتقد أن البابا لاوون الرابع عشر هو أول بابا يبدأ حبريته برسالة عامة اجتماعية، ولا أظن أن هناك سوابق لذلك، ولمعرفة ما إذا كانت نتاجا أو نقطة انطلاق ينبغي فهم نظرة الكنيسة الكاثوليكية إلى العالم الذي ترغب في التفاعل معه. واليوم تبدو تحديات الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحا من أي وقت مضى منذ عهد البابا بنديكتو السادس عشر، ثم مع البابا فرانسيس الذي تحدث عن هذا الأمر في قمة مجموعات السبع في حزيران يونيو عام 2024 في إيطاليا. وانطلاقا من الحبريات الثلاثة الأخيرة، قدمت الكنيسة استجابة تزداد وضوحا، ففي البداية راقبت ما كان يحدث، واليوم انتقلت إلى العمل الفعلي. وأعتقد أن هذه الرسالة العامة الجديدة تمثل عنصرا أكثر نضجا، ويمكن القول إنها خطة عمل للسنوات القادمة.
0: تعقد في روما من 27 من أجل

هو أساسي لرسالة الكنيسة. هذا ويحتفل هذا العام بالمئوية الأولى لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس الحادي عشر، وتحديدا في العام 1926. يحتفل باليوم الإرسالي العالمي كل عام الأحد قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر. وكان قداسة البابا لون الرابع عشر، وفي رسالة فيديو وشهها في تشرين الأول أكتوبر من العام 2025 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي، قد ذكر بأن كل عام تتحد الكنيسة كلها في الصلاة من أجل المرسلين، وذلك بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي. هذا ويحتفل هذا العام باليوم الإرسالي العالمي الأحد 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر، وكانت قد نشرت في 25 من كانون الثاني يناير الفائت رسالة قداسة البابا لون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100، وتحمل عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل الأب الأقدس رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس الحادي عشر، وتحديدا في العام 1926. وحث قداسة البابا لون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر، حث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 22 من شهر أيار مايو من العام 2025 استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية. وأشار الأب الأقدس في كلمة وجهها للمناسبة إلى أن احتفالنا بسنة اليوبيل المقدسة يدعونا جميعا لأن نكون حجاج رجاء، وشجعهم على أن يواصلوا التزامهم بأن يكونوا مرسلي رجاء. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 صباح اليوم الخميس 28 من أيار مايو المشاركين في الجمعية العامة للدائرة الفاتيكانية للبشارة، قسم المسائل الأساسية للبشارة في العالم. وفي بداية كلمته إليهم أعرب قداسته عن شكره الحار على ما قامت به الدائرة من عمل خلال يوبيل العام الماضي، وقال إننا قد عشنا زمن نعمة شهد مجيء ملايين الحجاج إلى روما. وأضاف الأب الأقدس أن هذا الحدث قد تطلب جهدا تنظيميا كبيرا برز في استقبال فرح على كافة الأصعدة، وبشكل خاص في اهتمام بالبعد الروحي من خلال وفرة العطايا التي سكبها الله على المؤمنين. وتبع قداسة البابا حديثه عن اليوبيل مشيرا إلى أن الأبواب المقدسة للبازيليكات البابوية الأربعة التي تم فتحها لم تعني أن السنة المقدسة قد عيشت بزخم في الكنائس المحلية فقط، بل لقد أصبح الرجاء موضوع اليوبيل في العالم كله محور الحياة المسيحية. وتبع أن الإصرار على هذا الأمر، أي رجاء، والذي وصفه البابا بالأخت الصغيرة بين الفضائل والتي حركت الأختين الأكبر أي الإيمان والمحبة، لا يزال من الضروري مواصلته وإعلانه وعيشه بزخم وقناعة، فالعالم هو في تعطش أكثر من أي وقت مضى إلى الرجاء، قال الأب الأقدس. ووصل أن العالم يتوق إلى العيش في سلام وفي يقين أن الالتزام من أجل بناء مدينة جديرة بأبناء الله ليس فقط ممكنا بل هو واقعي، لأنه يتضمن رجاء يطرح أهدافا حقيقية لا وهمية. ودعا البابا بالتالي إلى ألا نوقف هذا الإعلان الذي يدعمه وعد الرب أن يكون دائما معنا، ووصل قداسته أن الرب يظهر في الشهادة التي نحن مدعوون إلى تقديمها كي نكون تلاميذ أمناء لكلمته. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن البشارة، فقال إنها تتطلب أن تواصل كونها الدافع الأساسي لكل فعل للكنيسة الجامعة والجماعات المحلية، فهكذا فقط يمكن اكتشاف الإيمان ذاته مجددا في جماله وأن يعبر بأفضل شكل عن مصداقيته. ووصل البابا أن إعلان الإنجيل والذي ينشر الرجاء ليس اقتراحا يوتوبيا بل هو شهادة تجذب لأنها تظهر الدعوة إلى المحبة وإلى الحقيقة. وتبع الأب الأقدس أنه لا يمكن الاستخفاف، وخاصة في دول الغرب، بأن أزمة الإيمان إلى جانب عوامل أخرى اجتماعية ثقافية قد أدت إلى لا مبالاة منتشرة بالدين، حيث يبدو الإيمان لكثيرين أمرا لم تعد له أهمية بالنسبة لحياتهم. وتحدث البابا هنا عن خطر لا تلمس حدته دائما، ألا وهو غياب الحس بما هو إنساني بالتميز، أي البحث عن المعنى. وتبع أنه لا تتم الإجابة على القضايا الجوهرية الكبيرة بينما تنتشر ثقافة تكنولوجية يفترض أن تجيب على كل الاحتياجات. وفي هذا الإطار أيضا تبع قداسة البابا، فإن اللقاء مع يسوع لديه القدرة على أن يعيد ملء المعنى والقيمة لحياة الأشخاص، كما وتكتشف هنا الكنيسة مجددا الآنية الدائمة للمهمة التي تلقتها من الرب القائم. وأضاف البابا أن لا أحد يمكنه أن يحل محل الكنيسة في هذه الرسالة الملحة والضرورية لتوفير أسس موثوق فيها لمستقبل البشرية كي يكون مستقبل سلام وعدالة وحرية وأخوة. عاد البابا لون 14 بعد ذلك إلى كونسستوار شهر كانون الثاني يناير المنصرم، فقال إنه قد أظهر أن الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل للبابا فرانسيس يواصل كونه مرجعا هاما، فهو لا يقتصر على طرح محتويات جديدة بل يمركز كل شيء حول الإعلان باعتباره محور الهوية المسيحية والكنسية. ودعا الأب الأقدس من هذا المنطلق الحضور إلى العودة إلى تلك الوثيقة في عملهم على كل المستويات، وذلك لتعزيز رسالة مركزها المسيح والإعلان تولد من اللقاء مع المسيح القادر على تغيير الحياة. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عندما وصفه بأمر يستحق اهتماما كبيرا، ألا وهو البحث القوي عن الروحانية وخاصة لدى الشباب، والذي ظهر بشكل واضح خلال يوبيل الشباب. وتابع البابا أن الأجيال الجديدة لا تستبعد الإنجيل، بل على العكس، فإن كثيرين لدى اكتشافهم له يتوقون إلى التعرف عليه بشكل أفضل، لأنهم يلمسون أن فيه يختبئ السر من أجل بلوغ سعادة حقيقية. وعرب قداسته في هذا السياق لضيوفه عن ثقته في أن دائرتهم متنبهة إلى هذا الطلب الذي يطرحه معاصرون بإصرار أكبر دائما، والذي يستدعي إجابة تتمتع بالمصداقية والموائمة. وأكد البابا هنا على أن البشارة لا تعتمد على كفاءة البنى أو الأهمية الاجتماعية، ولا حتى على التأييد الذي قد يظهر في أي لحظة، فالأمر الجوهري هو الثقة في القيادة، في الروح القدس، والسير على الطريق التي يرشد إليها لحمل كثيرين إلى المسيح وكلمته المخلصة ومحبته التي تجدد الحياة. ووصل البابا لون 14 الحديث عن البشارة، فقال إنها اليوم عليها التعامل مع ظروف وآليات متغيرة لنقل الإيمان من جيل إلى آخر، وقد توقف هذا النقل تقريبا في بعض مناطق العالم، ما يتطلب القدرة على تحمل تحديات جديدة. وأشار البابا إلى أن هذا يسفر عما وصفه بفقر روحي لدى الأجيال الشابة وغياب المحفزات والأدوات للالتصاق بحرية بهذا الإيمان الذي يمنح الحياة معنى. ولكن هناك في العالم كله، شكرا لله، قال البابا لون 14، خبرات كثيرة ومتنوعة تلتقي خلالها الجماعات المسيحية والجمعيات والحركات الكنسية الشباب وتصغي إليهم وتحاورهم. ووصل الأب الأقدس مشيرا من جهة أخرى إلى أن الثقافة المنتشرة في مجتمعات الاتصالات المبالغ فيها والاستهلاكية تقلص من القدرة على التعلم بالصبر والقيام بمثابرة وحس نقدي بمسيرات البحث الشخصية عن الحقيقة. وهناك خطر أن ينظر إلى أي رسالة كمجرد رأي من بين آراء كثيرة. وشدد البابا بالتالي على أن نقل الإيمان يمر في هذا السياق بالضرورة عبر اللقاء الشخصي مع الأشخاص والجماعات التي تعبر بفرح عن الإيمان المسيحي وعبر أسلوب حياة إنجيلي. ولا يعني هذا التقليص أو التخفيف من الضروريات، بل الشهادة بتواضع وشجاعة للطريق والحق والحياة، أي يسوع.
2: استقبل البابا لون 14 صباح اليوم الخميس في قاعة السينودوس بالفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة 82 لمجلس أساقفة إيطاليا. وجه البابا لضيوفه كلمة استهلها معبرا عن تحياته الحارة للأساقفة الإيطاليين ومن خلالهم للكنائس المحلية ورعاتها ومؤمنيها، خاصا بالذكر الشبان والمسنين والفقراء والمرضى وكل من يعيشون الإيمان ببساطة في الحياة اليومية ومن يحملون في قلبهم عطشا إلى الله. بعدها انتقل لون إلى الحديث عن الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى نابولي وبومباي وأتشيرا، لافتا إلى أنه لمس لدى الناس علامات التعب والتفتت والوحدة والتي تميز عالم اليوم، كما أن الرعاة يمكن أن يشعروا بالتعب لدى محاولتهم نقل الإيمان ويواجهون صعوبة في إشراك الأجيال الفتية في هذه العملية. بيد أن الرب يسوع نظر إلى الجموع وقال إن الحصاد كثير لكن الفاعلة قليلون، أوضح البابا في هذا السياق أن الرب يزرع في قلب الناس رغبة في اللامتناهي وفي ملء الحياة والخلاص الذي يحرر الإنسان. لذا لابد أن نتبنى نظرة الرب هذه وألا نتوقف عند الإحصاءات، إذ علينا أن نرى بأعين الرب القائم من الموت الحصاد الذي يعده لنا الله. بعدها سأل الحبر الأعظم الروح القدس أن يمنحنا قلوبا متقدة بالاندفاع من أجل المسيح وأن يهبنا أشخاصا قديسين يعملون معنا. ولفت في هذا السياق إلى أن الأولوية هي للإنجيل، وهذا ما يذكرنا به القديس فرانسيس الأسيزي في الذكرى المئوية 8 لوفاته، وهو موضوع تناوله أيضا البابا بولس السادس والبابا فرانسيس، لأنه من الإنجيل يولد الإيمان كلقاء حي مع المسيح القائم من بين الأموات والحاضر في كنيسته. واعتبر البابا أنه لابد أن نضع الإنجيل في المحور في عالم يشهد تحديات أنثروبولوجية لا سابق لها. هذا ثم ذكر البابا الأساقفة الإيطاليين بضرورة أن يعيد المؤمنون اكتشاف المعمودية كواقع حي ووجودي، خصوصا وأن مسيرة الحياة المسيحية تبدأ بالمعمودية داخل الكنيسة، كنيسة تؤمن، تحتفل بالأسرار، ترافق وتولد. أوضح الحبر الأعظم أن الإيمان ينقل إلى الآخرين وينمو حيث توجد جماعات حية مضيافة قادرة على الصلاة والإصغاء، جماعات لا تبقي كلمة الله على الهامش بل تنير الخيرات، وحيث الإفخارستية هي مصدر وذروة، وحيث الفقراء هم أخوة وأخوات يخاطبنا الله من خلالهم، وحيث نتحاور مع الشبان ونرافق العائلات، وحيث نضع الجراح أمام المسيح بتواضع، وحيث يصبح الإيمان التزاما فاعلا في المجتمع والسياسة والثقافة. من هذا المنطلق مضى البابا يقول إن الأساقفة مدعوون للإصغاء بعمق، للإصغاء إلى كلمة الله وشعب الله، ولقراءة علامات الأزمنة وكل ما يحاكي عاداتنا الرعوية. وأكد أنه حيث يكون الإصغاء حقيقة لا تنغلق الجماعة على نفسها، بل تصبح فسحة للتمييز والرسالة وتعرف كيف تتجدد. لذا فإن المسيرة السينودسية ينبغي أن تتحول إلى نمط دائم، خصوصا وأن المجمع الفاتيكاني الثاني يذكرنا بأن الله شاء أن يقدس الأشخاص جاعلا منهم شعبا واحدا يعترف به في الحقيقة ويخدمه في القداسة. بالتالي فإن مشاركة المؤمنين في الحياة الكنسية هي مطلب أساسي من أجل الشركة والرسالة. من هذا المنطلق لابد أن تضع المؤسسات التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا نفسها في خدمة الشركة والتنسيق والتمييز ودعم الكنائس التي في إيطاليا. بعدها ذكر البابا الأساقفة الإيطاليين بأن خصوبة الكنيسة لا تقاس من حيث العدد والتأثير، خصوصا وأنها تعيش من نور الحمل وتلتف من حوله، يدفعها الروح القدس في دروب هذا العالم. وحث لون الرابع عشر ضيوفه على أن يتسلحوا بالشجاعة المطلوبة للتحرر من كل شيء من أجل إعلان الإنجيل، ولوضع تربية مسيحية تكون تنشئة ترافق الحياة المسيحية كلها. كما شدد على ضرورة أن تتميز الرعاية بالضيافة وتساعد العائلات على التجدد بواسطة الإنجيل، وسلط الضوء على أهمية الإصغاء إلى الشبان وتعلم الإنجيل من الفقراء، مشيرا إلى أن الشعب يولده آباء وأمهات في الإيمان، وجماعات تعرف كيف تقول بالفعل والكلام لقد وجدنا المسيح، لأن إيطاليا تحتاج إلى هذه الشهادة. في ختام كلمته سأل البابا العذراء مريم أن ترافق ضيوفه، هي التي قبلت الهبة وحفظت الكلمة وسارت برفقة التلاميذ وانتظرت الروح القدس في العلية.
3: رسالة عامة اجتماعية هي الأولى للبابا لاون الرابع عشر، والتي تقدم مفتاحا لقراءة حبريته. هذا هو جوهر فكر رئيس الأساقفة كارلو ماريا بولفاني، أمين سر دائرة الثقافة والتعليم ومؤلف العديد من المقالات في مجالات التبسيط العلمي، خلال حديثه عن الرسالة الإنسانية الرائعة التي قدمت في 25 من أيار مايو بحضور الحبر الأعظم في قاعة السينودوس. وفي مقابلته مع وسائل الإعلام الفاتيكانية يعيد قراءة الوثيقة الحبرية بوصفها صوت الكنيسة في فجر ثورة صناعية جديدة. بعد 135 عاما من صدور رسالة الشؤون الحديثة للبابا لاون الثالث عشر، ويتوقف بشكل خاص عند التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على البشرية جمعاء، في جوابي على السؤال حول إذا كان يشاطر البابا قراءته لهذه الرسالة، إذ يشير البابا بريفوست باستمرار إلى العقيدة الاجتماعية للكنيسة بوصفها أساسا متينا للانطلاق، وفي الوقت عينه كمادة أثبتت عبر التاريخ قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات. قال أمين سر دائرة الثقافة والتعليم: نعم، ولدينا الدليل على ذلك في الفصلين الأولين، حيث يأخذ البابا كل الوقت اللازم ليشرح ما هي العقيدة الاجتماعية للكنيسة، فهو لا يعرض أساسها اللاهوتي فحسب، بل يطرح أيضا مبادئها الكبرى ونقاطها المحورية التي يمكن اعتبارها بمثابة صخور راسخة: الخير العام والوجهة العالمية للخيول، ومبدأ التعاضد والتضامن، ومبدأ العدالة الاجتماعية. إذن الأسس المتينة قائمة، والرسالة العامة تقدم لها تحديثا وتطويرا. إن الكنيسة تملك مبادئ طورتها خلال الأزمات الكبرى، مثل أزمة الثورة الصناعية الأولى، وهي ترى اليوم أزمة أخرى تلوح في الأفق. لذا فهي تستحضر كل تقليدها من أجل الابتكار، الابتكار مع البقاء ثابتة في أسسها الخاصة. تابع المطران بولفاني مجيبا على سؤال حول كيف يمكن تغيير نموذج واقع أن تطوير الذكاء الاصطناعي اليوم يقع في أيدي قلة قليلة فقط، فيما يؤكد البابا أن هذا هو شأن يخص الجميع. وقال: هذه مسألة غاية في الأهمية، وأرى أن البابا يواجهها بوضوح شديد، فلنتذكر أن التطورات التكنولوجية لا سيما بعد الثورة الصناعية الأولى كانت دائما في أيدي قلة من الناس. والمشكلة، وقد تجلى ذلك بوضوح مع الثورة الصناعية، تكمن في نقلها من أيدي قلة نخبوية لتصبح في خدمة الجميع ومن أجل خير الجميع. وفي حالة الذكاء الاصطناعي نواجه مشكلة إضافية، فبشكل أو بآخر سيشعر الجميع بآثاره، وبالتالي فإن كونه تحت سيطرة قلة فقط ينطوي على مخاطر حقيقية تفوق بكثير تلك المرتبطة بالثورة الصناعية الأولى. في ذلك الوقت كانت المخاطر ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى، أما اليوم فإن الأسئلة المطروحة هي أيضا ذات طابع انثروبولوجي. أضاف أمين سر دائرة الثقافة والتعليم مجيبا على سؤال حول إن كان تكييف الضمائر يصبح أمرا أساسيا من هذا المنطلق، إذ يشدد لاون الرابع عشر على ضرورة وجود محو أمية رقمية، وهذا يخص قطاع التعليم المدعو لتنشئة أجيال المستقبل. وقال: يتحدث الأب الأقدس عن هذا الأمر في الفصل الرابع، حيث يصر على ضرورة رعاية العلاقات، ويضع ثلاث نقاط كبرى: العمل والحرية والحقيقة. وتخص مسألة التعليم الحقيقة بالدرجة الأولى ثم الحرية، والمطلوب هو تنمية الفكر النقدي لدى الأجيال الشابة التي تعيش في عصر الذكاء الاصطناعي بدون أن تدرك ذلك في استخدام هذه الأداة الجديدة. إن التعليم هو أحد أهم المجالات لتشكيل هذه القدرة لدى الأجيال الناشئة التي تحتاج إلى عقل قادر على تمييز الآثار الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي. طبع المطران بولفاني مجيبا على سؤال حول ما هي طبيعة الإسهام الذي يمكن للكنيسة أن تقدمه في هذا النقاش، وقال: يقدم الفصل الثالث من رسالة الإنسانية الرائعة إحدى الإجابات، فالكنيسة لا تبدأ أبدا بالحديث بسوء عن الذكاء الاصطناعي، بل على العكس تسلط الضوء على كل الإمكانات التي يمكن أن يقدمها في سبيل الخير. ومن ناحية أخرى فإنها ترى أيضا كل المخاطر، وهنا تؤدي الكنيسة الكاثوليكية دورا هاما للغاية، إذ يمكنها على كافة المستويات من أكبر المحافل الدولية وحتى أصغر رعية وإنما شاركت في الحياة الاجتماعية أن تقدم نقاطا مرجعية حتى لا تنطوي هذه الأداة الإيجابية للبشرية في حد ذاتها على أي مخاطر. والكلمة المفتاحية هنا نزع السلاح الثقافي الذي تقترحه الكنيسة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.